رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وقال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.